لالي نمي كورس دشي أفوس روب تنمي دبوكا تسالي دار شتيو كو شوف تاتو لي كنتات كنت نودلس ببورتاتيف اندوريرات بورتاتيفول دا بورتاتيفول فيتسي ملي.